سلام تخاتلتي راديو راديو صنعات كتما مانهايم لومي علت اسران سلستن ورحشون منطق التشحن اسران شدشتن زلنا مدبات كنا لاليكم بمجمريا خملو مد حصر زبله سمنا وزينا خلو ونايو بدحري او وحسنت هاجر بخمي زبل صحفن قلصلون زخري مسكرم سندات قدم سسان حمشتن عمد انتايبل بزبل ناي سسان حمشتن عمد زمادات سندات مزحا خرخ نقربينا مخنياتو بزمد صخلت سمون بعل مسكرم كبعل سلازخونه كم اون اقداسي حبريتا ملاختاتن كم اون متعمات موزيكا وموزيكا وزيمان كنقربو لكم هنا اب راديو ستوديو حدينا دلنا تخاتاتولنا

وحسنت هاجر بخمي مبل سلاسان حموشتنا عمد تصنبلنا صنات اريترا صنعاتنا وحسنا فتحت زبل مريحتما عوشت هاجرن اريتراوان ابزركبلو هاجرات وصان كم وترو بعز ستافي حزبي بلعل دمقتن معارغن كم تصنبل زفلاتيو صنعاتنا وحسنا زبل نايلو عمد تيما نمغلص وري انجليزاو نايسن فت تمارماري تشارلز داروين ززخافري داروين نحق في القت بقوع يسرر دخوم يتسانت كبل يغليصوا باغلالصو زخونه هيوتاوي ببلصاتو ببقعاتو تصاوارنوتن صنعاتن يقصالن تزرغاغص ودسب امرو سلاز تعدلو نز بحرياو حجز بمطون زغير زمدناتاتو اب حالتن من ببارن كم زمسرت زغبر محبراوي هيوت بهلن كبرتاتن كمعبل كيلي يخونبر اتي امانكو حزبتاتن هاجراتن زلو وددر بعمقوت مسنستنتنا زمع بلملك عناي زمسرتا وحق تفطري بقوع يسرر دخوم يتصنت نزا ابنت زخون كلنا نفلط حاد التعصن تكس ام فارق زحلف زمن دارغا كلن هاجرات افريكا خامغزات خلاقا انكلوا حزب اريترا مثل جيو بوليتيكا وربحاتات رئيس حيالان امريكا تباهيلو مسر رئيس وساني وتنفقوي تتكبر فتحوي كم زي نبري افتك زي تتصحفي قدات وطا امريكا زنبري جون فوستر دالاس تزارب وقالات يمسكر بعين فتحي رئي توز بي اريترا بقمت قاتي قبانيرو تخونا قن استراتيجا وربحانا عبك ايح بحرن مع كلاي مبراقن علما وسلام انتصدتان تهاجر مستام حزانا ايتوبيا خد قرن قدن غيرو ولو ازي قالات ازي علماو زمدناتا تفتحي مورالن قنعنان زيكونه عبقل صمن ربحاتاتن كم زمركوس يزملكت سلاز دما نربح حيالان تباهيلو مسل دخومات كم زرقصنا ايرترا تاريخ چبوت مرداتاي حزب ايرترا افتو وانتي بوليتيكاو بقعاتن طمرتن دخوم سلاز نبرايو قداي ناي كم زع مسل زي فتحا وساني خون كيلو مبل 35 عامتنا صنعت اريترا ابن ذكر اللقنيات مبار نتي صنعاتنا وحسنا زبل تيمانا بمنصر زحلفنا يو تاريخ كن رؤيون كنستنتنا نقداسي مخنياتو بمتن دحريت زتامت كايو اخا نقدمي تتسقم حزبن هاجرن كا حلوف تمكرتاس موكس خي غبره نقدمي تسقم زلو تخولو دروتي بزعوان مسرت عوت فتحو علماء يو يبهالي برقت فتحاوي علامة حالة راقو حين يعود كخووني خيليو تعوات النت نايزخوانا قداي فتحاوي يخون زي فتحاوي زو سنقن قالوات بزحط راقو حيتات اللو فتحاوي علامة زلوو قداي بزتفل علي دخمتات كسعاري خيليو عب تاريخ عالمنا نزحاق كزيز الرقاقت بزح عب النتات متكاسي كاليو بانصارو عمد عب لعل فتحي كعوات سحتي تخولو اللو نزي زرقاقات عبنتاتون وحدا يكونا عب صورة اريترا تسفعوات جلملم زبالولون نابدن دس سعرت مقمقام سترايولون بزوح تسنكر مدرخات تساقيري أمام مدرخو ببقعاتن بلتساتن زعبي تبقسو انتزي وسادني رخاء تتاريخ بسعرت متدمدمة ويكال مخونا مريح ودب زباو قمبار بزرقاقاتو سنة حساباون بولوتيكاون بقعات كمون نزل سن حسابه واستخدتلو زكايرو حيال سرحقن حتوز بإريترا نمسر سوساني تدقسير ناتبهالك سررن كحيلن ناتبعب درجة أنصارو زنبرا ميزان والتهدرا وحيلك أيير خعوات كيلي مسرت عوات هزب إريترا مبار مريح ودف هزباو قنبار فتعاو علاما هزب إريترا نمعوات زهانات وبقعات كمون هزبن تقارالاين زرعيو زي كمه تصنعاتني صنعاتنا وحسنا زبل تيمان بار حزب اريترا اب تاريخون زحالفه غعزو بلكع زن صوارغي حزب اريترا فتحو علماء كعوت زخاله بزغرم صنعات سلسته قلسي ابرس تمكرو حرنتا وقالسنا اب تحت صلال ناصنت زحالفنا يو 30 حمشتن عمتاتون نزحق زدقيمو ادمي قولو علم نايرب حان وددرن مدرخ مخانا كاف تمكرنان لعلي مسكر يلن عف كمز عينت علماو كنت حبرتسب مسرت اللاو إن قصالنوتن كال زيكوني قزع بقعاتون صنعاتوني بزيكو وحسنات يبولون بزيبو أمن دع زيبولو قصري كم منباري
ምክንያቱ ስንፍ ዝበለ ወይ ብቕዓት ዝጎደሎ ዘናሕስየሉ ወይ ደንጊፁ ዝንሕፎ የለን ብርግፅ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዝ ሓለፈ 35 ዓመታት ካብቲ ናይ ግዜ ሓርነታዊ ቓልሲ ዘይንእስ ንብቕዓቱ ክፍትን ንፅንዓቱ ከማህምን ዝተዳናደነ ብዙሕ ተፃብኦታት ይገጢምዎ እቲ ኣብ ሓርነታዊ ቓልሱ ዘማዕበሎ ክብርታት ስነ ኣእምራዊ ብልፀትን ፅንዓትን እንተዘይውንን ከዓ ነዚ ከቢድ ተፃብኦታት ዘሰጊሩ ዳግማይ ብኣንፀባራቂ ዓወት ክወፅእ ኣንበይምክኣለን ነዚ ታሪካዊ ሓቅታት እዚ ምዝካርን ምስትንታንን ዘድለየ ኣብ ሕሉፍ ታሪክ ንምንባር ኣይኮነን ሕሉፍ ታሪክ ምስትውዓል ዘድሊ ሓድሽ ታሪክ ንምስራሕ ድራኸ ስለ ዝኾነ እዩ ምክንያቱ ሕብረተሰባት ወትሩ ኣብ ቃልሲ እዮም ዝነብሩ ቃልሲ ንዝሓሸ መጻኢ ዘቋርፅ መስራሕ ኣይኮነን ናዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶን መጻኢ ወለዶታትን ቃልሲ እንታይ እዩ እንተዳየልና ነቲ ብፅንዓት ዝተዋሕሰ ሃገር ሕጂ እውን ብኩሉ መዳይ ምድልዳሉ እዩ ህልው ኩነታት ዓለምና ዝነግረና መልእኽቲ እንተሎ ንስ እዩ ከምቲ መንእሰያት እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ብልዑል ስነ ኣእምራዊ ብቕዓት ነቲ ፅንኩር መድረኽ ዝበቕዕዎ መንእሰያት ናይዚ ግዜ እዚ እውን ከም ተረከብቲ ሃገር መጠን ኣብ ምውሓስ ድሕነትን ቀፃልነትን ሃገር ንቑሓት ብቑዓትን ብሉፃትን ክኾኑ የድልየና ነዚ ብልፀት እዚ ንምውናን ድማ ነቲ መሰረትናን ምስጢር ብልፀትና ዝኾነ ሃገራዊ ክብርታትን መትክላትን ምኽታል የድሊ ፅንዓትና ዋሓስና ክንብል ንከለና ፅንዓት ሓደ ካብቶም ጎሊሖም ዝጥቀሱ ክብርታት ስለ ዝኾነ እምበር ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ነዊሕ ቃልሱ ብዙሕ ወርቃዊ ክብርታት ክኩስኩስ ዝኽኣለ ህዝቢ እዩ በዚ ክብርታት እዚ ድማ ኣብ መንጎ ኩሉ ክፋላት ሕብረተሰብ ኤርትራ ብዘያፈላለይ ሃይማኖት ፆታ ቀቢላ ቋንቋ ባህልን ማሕበራዊ ቦታን ልዑል ስኒትን ጥምረትን ብምንዳቕ ኩሎም ዜጋታት ከም ዕላማ ዝወስድዎ ዝኣምንሉ ዝምርሕሉን ዝከላኸልሉን ዝስውኡሉን መትክላት ብምምዕባል ብመንነቱ ዝሕበን ኣብ ገዛ ሰብኣዊ ኣቕሙ ልኡል ምትዕማን ዘለዎ ብርቱዕ ህዝባዊ ስነ ኣእምሮ ክፈጥር በቂዕ እዩ ነቲ ዓለም ዘይከኣልን ዝበለቶ ቃልሲ ኣንጻር ርእሲ ሓያላን ከም ዝከኣል ዝገበረ ትሕቲ መሬት ክቕበር ዝተፈርደ ህዝባዊ መሰል ካብ መዓሙቕ ኣውፅኡ ኣብ በሪኽ ዝፋን ዘንበረ ረቂቕ ሓይሊ ነዚ ሃገራዊ ክብርታት እዚ እዚ ኣብ ነዊሕ ሓርነታዊ ቃልሲ ዝተኮስኮሰ ክብርታት ንህዝቢ ኤርትራ ንናፅነት ኣብቂዕዎ ጥራይ ዘይኮነ ድሕሪ ናፅነት እውን ናብ ተረካቢ ሕድሪ ወለዶ ብምስግጋር ንህንፀት ስልጡን ሃገር ድልድል መሰረት ኣንፂፉ እዩ ረዚን መስዋእቲ ከፊላ ሓርነታ ዝተጓናፀፈት ኤርትራ ብናፃ ፖለቲካዊ መስመርን ሕርያን ብሰብኣውን ሃገራውን ክብረት ብመንፈስ ርእሰ ምርኮሳ ብኣርኣያነት እትጥቀስ ሃገር ክትከውን ዘብቅዓ እቲ ኣብ ፅንኩር ቃልሲንናፅነትን ልዑላውነትን ዝተመልመለ ኣብ ኩሉ መዳያት ሓርነት ውሳኔ ዘፍቅር ኩነታ ኣእምሮ ህዝባን መሪሕነታን እዩ ሳላዚ ገድለኛ ኩነታ ኣእምሮ እዚ ኤርትራ ምእንቲ ጥዑም ግን ግዜያዊ ፍታሕ ኢላ ፖለቲካዊ ናፅነታ ዘግድዕ ኣቋራጭ መንገዲ ሓረየትን ሓቅን ፍትሕን ዝጠልቦ ክቡር ዋጋን ምፅማምን ክትከፍል ወትሩ ቅርብቲ ብምዃና ማዕበላት ሽርሕን ተፃብዖን ውዲትን ብድሆን ክንዲ ዝተኸመሮ ይኮመር ካብቲ ፀኒዓ ዝሓዘቶ ነፃ መስመር ከንደል ህፃ ኣይከኣለን ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ልክዕ ከም ናፅነት ቁጠባዊ ሓርነት እውን ብዕዮን ፃዕርን እምበር ብልግሲ ዝርከብ ማንና ከምዘይኮነ ብምእማን ንፖለቲካዊ ይኹን ቁጠባዊ ፅጋዕተኝነት ኣይፋል ብምባል ነቲ ሓቀኛ መንገዲ ክብረትን ብልፅግናን እዮም መሪፆም ፅንዓት ብኣጋጣሚ ዝኽሪ ናይዛ ክብርቲ ዕለት ናፅነት እምበኣር ነዚ ሓቂ እዚ ደጊምና ብዕንቀት ብምስትንታን እቲ ኣብ ነዊሕን መሪርን ሓርነታዊ ቃልስን ናይ ድሕሪ ናፅነት ጉዕዞናን ዝተሃንፀ ምስጢር ሓይልና ብቕዓትና ብልፀትና ዝኾነ ባህልን ክብርታትን ብቐልፃልነት ንምዕቃቡ ንምምዕባሉን ምድልዳሉን ቃልና ንሐድስ መጽሔት መንእሰይ ቁፅሪ 88

0: حديث عن هلو
1: هلو أسرس.
0: سلام يا أنس.
1: كما يقولك
0: تبو
1: بروغرام تا حبريت عندي غربة اللي زاني بعد حدا مسكرم
0: تبو
1: ترقى كله تغيس كان ديها تبو تغليت له
0: أوكي
1: وركوس خلاص ذلك رقمو خاو خلق مالتي نعلى تحموشت ورحي شعاتك تشان إسران شدشتن بعد حدا مسكرم تدالي خمز الله خمز تزقلت كايو أب أوبريد شتراسة 9 33 3 09 8 هاي مالتيو قرب من البات وصلها حبريتان تكوزدلي من البات تي ترانسبورت كاب بانهوف ويكا كاب بارادة بلاتس كوصد أربعة ني هابت فريدهوف كيفرتال تخييد ويكا أني كيفرتال أفال تبل ناقو تخييد وسيدهم أب هيفيش شتراسة وريدهم دحري تماليسهم نتعقام تخيل هذا اللهم قدي بيتعقام وقنا له تبوتا ذي آن محباري وكالي من الوقت قطر حمسة كاب كيف كاب ميكارا وزموتو خاني قطر حمسة أب حال تشتالة ويكاني أب كيفر تالسيد قولون تخوينهم حابشت بلاس تبل وريدهم ندحريت تماليسهم نيامان خود الله مالك خبتا أتوس ورد نسولو ندحريت دحر نيامان قصد تخيلهم بيامان وقنا له تقزا مالك ذي آن قربتين حقس كتكون
0: تبقى
1: ترانسبورت قالوا تقول جزين قبره اللوتي كم زبل كيو بعلات ولا خيباتات عبد حلف قبرنا يو ناي بعل ناس ندخل بناي ناي سنكلان وخو ناي قال بعلات قبرنا يو خيباتات أو مخانو من جلاس في قالوا كل جليس كي خازي ألا تنا زي أنا رادا حبري تنا تي
0: أوكي
1: يا سرت
0: تبقى ناي عنون تعيسين دي ناي كايز سلاترون كم بتصوتنا نحنا هون كم تخافلنا نبزون كل سب كفلي تواخ تصنح قلت كاب نحنا سومن بدحري يزلو عبنا أي سبورت بعلاتهم كل وقيو سلزي نسون أو خلنا هون تعيسنا لنا سلزي قال أنت زي بالكا أوكي يوهانس قال
1: تبع قال لاتني كل سب جنك ساتف خيل على لو ما كنيات في بعلاتنا هجروا بعلاتنا نحنا ندحري نغنايو بحوار ندحري بعلنايو أبغى ما نعيم ده تأمت ناسي كنساتة في اللابن وكل ذبي. ذيك قالوا الحنتي بعلو به تبغي خمسة تزودي.
0: تبغ.
1: أنا كسلا صرت بالكه أني لك كل أتناون بحبار تخد ناون تبغي عبي عبي بعد كايدو لعمت عمت ناس سبورت ولا تتخايلوا إن توم سبورت يدخلوا اندهرت مع كيلوم كمان أو نصاتة فابر نقدر ما قد يلا أبو مالتيو.
0: تبغ.
1: غني لي أسرس.
0: أوكي يوهانس نحن غني لنا. Thank you. Ciao.
1: All right, ciao.

ملأك ابراهام نحنان دينا بعل حاده مسكرم زدرفا درفيا انا بحكي بزحت رقم زلوه درفيا كتسمع زلوه كابز قلتلنا افتي ناي مودعتها مدفنا دلا زخر مسكرم سندات كرمسوان حموشتن عمت انتاي بحال نيرو كما اي نيرو زي تاريخ سلازخونه ناو كنبلينا